فيهما بدي اسمك اسمان جهاد يتون خدايا إلا الله ألا ود الله تعالى لفسدتان خامخا بساد بيقلو فسبحان الله باقي دلال رب العرش مالك دارش عما داسنا يسيبون چدي بياني لا يسألو دبوسبون قليشي دي الله تعالى عما ببار داسكي يعملو چكي يفعلو چكي دلال تعالى وهم ودي چدي يسألون هدين بدبوس قولشي امت دخزو اي ديني سي من دونه سوا دلال تعالى آلية معبودان قلوا اي بيعمبر عليه السلام ها دورا برهانكم دليل اقلستاسو هذا ذكر من معي دا قرآن كريم چكم دين دا ذكر دا چاده چه ما سر دي ومن واجه ذكر وذكر من او ذكر دا چاده چه قبل روان دي زمانو بل اكثر هم بل كزياد دين لا يعلمون دين پويق الحق بحق باني فهم دي